0: بن ما مستمع بشكاته وانا ييتا دموت ستندلي ولا جد شبنا جد
1: جد جويا جغات هيك جيبا غن بس
0: اه موك جهتو جهتو بتاغني هبنجا بيغوي ويتاغن تتاغمو كويتا بخاها بنم تي وتاخيت

0: شفتها عامل زي ما نوينا دي جاك خوان
1: اكيون ماجي
0: تاني نبعجي توتين هنا تسوني